0: أكبر رجم الشادين والرول للرحمن بسم الله الله أكبر.
1: Ini adalah suasana di Mina, Arab Saudi saat musim haji. Akses menuju